0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في قرصان من أبسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: كنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعله هم يهتدون. وجعلنا

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سيأتيني وأعوذ بك ربي أن يهدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لممكن يا من له كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون. لممكن يا من له كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون. لممكن يا من له كن فيكون

سبات ملائك التباخي لسان سكريا وسكريا فخار للأرس والكرسي نورا وفخار لسان

بالنار والقزي والقصران والسنار. وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر علي.

فكتول من وهو المسمى سايب الرداء والآل والسب مثيل الداء وانصر علي بركات المائدة واجعل عيالي

فتحا مبسرا بلا إخفال. وسل يا جبار بالسلام هل الذي فرغ الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسبه والتابعين وانصر عليه.

مسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسبي وقد للبر وليهب عقي يونس المرام وليكن بلا أذن ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلمي على

لي التالف والتفهيم واليمن في كل بإبراهيم وسل يا قهار ولتسلم على الذين يتلو دجا بقلم المرتدى لسكى مزكى لتقى يا من بجاي فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجل.

البشر أبدل البشر واجعلوا مبدأ القيور والمرام وخير أجر وردا بالأرض.

وسابي وبالإسرائي هبلي كوني بسر كل رائم بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزل.

فتاه وقلت سلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديخ زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكهف ونور كلي.

والسكرى وبلكل من تعلقت بها سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبغ لمثلها وليكن بعبخ واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق بفضل يا

يجب ومن نعت به لبسر النجوب هو المعذب هو المنتقب والآل والسب ومن ينتقب وليهب بالهجد دون زلزلات.

والسابي وزعزع علمي بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النملي بغير آفات ولي ما سمني.

النبي المنتقى مسلم وآله وسبي وليهب بسورة قصص ساري فرات إلى سواية والتلازم البسر إلى

والتسلمين على سبيل سفهاء العالمين سيدنا محمد والآل وسأدي في الآل والمآل بحرمة الجاهل.

مجيد هل الذين قاد لو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد هل الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسب وقلبي ألم بحرمة الفتح واقل أجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات.

على الذي بعد اللوم جميل وذاك أفضل الورى محمد وقد له من قدمتي ما يخمد في آله وسبي وسلم وزد ما يسر من قلم.

وسبي في الهال وفي المآل بعرمة العزر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصلي يا عيون الذي ليس يموت على

وسلمًا على الذي فلبدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعظمة

أبس على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتير وقد لوى بسورة التكوير والانفتار زائد التنوير في آله وسبي والتهنين حن بدين.

زلزلا سل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيت.

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعق الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

قد كان بي غريسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: بسر بلا سنات سيدة لمحسنات مريم فختم قنات عند الذي لم يدركي فاستبصر بالحسنات سيدة لمحسنات مريم فختم قنات عند الذي لم يدركي فاستبصر بالحسنات سيدة لمحسنات مريم فختم قنات عند الذي لم يدركي كن فيكون لك غاب خير رسول الانتقاد
1: فرخان دك بو ياتو لا
0: ولم يكن بمشركين
2: كيب كو خامني كي ياغي بغ وقتاني استوريغم فك دا غاي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم
0: مصومة من تركين يقودني لمتكين
3: da nga xam ngeen nak ñu séré ci salon dekk bi rek ñi xamne mag ñi bañ fay ñew lu ñu mëna fi andi won ndax jihad jihad yoon yalla yékkat islam mëna fi andi won
0: dimuni quwwatan bima ila tiwa'i sabbina min qayqadi dalkin anti salatul kiram
1: jimi dugg ci dekk ba rek lool day nak barkelu dugg ci dekk ba rek leer ya fa nek ak lam fa bayyi ci ay jexital nga jange ci ci nek nga jëfelo ci sam xel bañ ca jital sa xol ci di def yo xamni bu ko deul l'islam sun tabe intallati lam yudraki
4: sakara rabbuna alkarim fi tam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaara dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi
0: min rabbi tatlu
4: bukki kathiratu salat ku bari won lu mi jaamu borom
0: طلبت منه أن يكون لك مسامس ركون وأن يطيب منسكي بالله سي كن فيكون طلبت منه أن
4: لب داي ديلو سي القران واخ رك ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
0: يطيب منسكي يا عمر المالك يا مجال الالك ابن كلاب عليك عند العليم مسكين
1: كان كو سي نيك بو نيوي تام تيت بيغا خاني موم غا جوخ سخنا سي يا لين فاي غنا نيمي صاح خورما جي نكو جوخ اك راغال اك سامونت تيغيني نوني رك لين في نيوي ملوكان وي فيتال بي نيوي رك نون لين في نيوي
0: ان بكريم قبل من جدك المستبرك وقر عينا وتل يا ربي هذه القصيده من احسن ما تتقن
4: انا مريد بني war nga am keur fi ci paroxane dolé ci sa war nga fay am keur war nga fay am

واستر مهايبنا والطف بنا وبيا في الهول يا الله عنا تجاوز ويانا رحمنا وما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واستر مهايبنا والطف بنا وبيا في الهول يا الله واغفر لنا ولها واستر مهايبنا والطف بنا وبها في الهول يا الله أنا تجاوز ويانا رمان فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها وسماء ابنا والتف بنا وبها في الأول يا الله أنا تجاوز ويانا رحمنا فما لا سواك وأنت

ومن كروب وخوف نجي الله. لا تعتبرا بما ليست بخابرة ولا تخير رجال.